0: جهد أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك، افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. وأول أوردر

0: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: شركة القصراوي التجارية الصناعية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك.

0: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 0227-24-21، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
2: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى بهالصيف رح نفتح لك باب جديد. عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة. أما برنامج نطاطيف، شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة: البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
3: كونتراباس،
2: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3-5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10-1:30، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
4: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3،

0: على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى بهالصيف رح نفتح لك باب جديد. عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة. أما برنامج نتاتيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
2: كونتراباس،
1: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3-5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10-1:30، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية. وأول أوردر

مع مصرف الصفا، الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم بالتوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. بهالصيف رح نفتح لك باب جديد، عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل 5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10 للوحدة ونص، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلأ وبلش رحلتك الموسيقية.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. بهالصيف رح نفتح لك باب جديد، عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة: البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3-5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10-1:30، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 0227-44-21، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: شركة القصراوي التجارية الصناعية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك.

أخوتي الأحبة، المجد لله، يوم جديد نترافق فيه بتأمل خاص بهالزمن، الزمن الجديد، زمن العنصرة يلي فيه حل الروح القدس على التلاميذ الأطهار، وكانت مريم العذراء حاضرة ونالت أيضا فيض من روح القدس. بالنسبة لنا من بعد ما احتفلنا ب عيد العنصرة، عيد الحلول، حلول الروح القدس على التلاميذ، نحتفل بهاليومين، أحد بعد عيد العنصرة بأحد الثلوث الأقدس، من بعد ما حل الروح القدس على التلاميذ واكتشفوا حقيقة حضور الله بحياة الإنسان، وأنه الله منه واحد فقط، إنما هو ثلاث أقانيم، إب وإبن وروح. فأرادت الكنيسة إنه تحتفل بعيد خاص للثالوث الأقدس بالأحد الذي يلي أحد العنصرة. أخوتي الأحبة، بحسب الكتاب المقدس، حسب الإنجيل، نعرف نحن إنه ما في ذكر للأقانيم الثلاثة مع بعضهم بكل الأناجيل الأربعة إلا بموقع واحد، هو ختام إنجيل متى اللي رح نقري اليوم مع بعضنا، واللي بيحكي عن الثالوث الأقدس، الآب والابن والروح. بيقلنا النص من بعد القيامة حل الروح القدس على التلاميذ، إنما قبل صعوده إلى السماء طلب من الرسل أن يلتقوا بالجليل مطرح ما بلش يسوع رسالته، وبالتالي يسوع اجتمع بالتلاميذ بالجليل، وقبل صعوده إلى السماء قال لهم هالكلمات واللي هن بمثابة وصية من يسوع للتلاميذ. نقرأ من إنجيل متى الفصل 28 من الآية 16 للآية 20. أما التلاميذ الأحد عشر فذهبوا إلى الجليل، إلى الجبل حيث أمرهم يسوع، ولما رأوه سجدوا له برغم أنهم شكوا. فدنا يسوع وكلمهم قائلا: لقد أعطيت كل سلطان في السماء وعلى الأرض، اذهبوا إذن فتلمذوا كل الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا كل ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام إلى نهاية العالم. إخوتي الأحبة، مثل ما شفنا بإنجيل متى، ختم متى إنجيله بهالكلمات وبينتهي الإنجيل لما بقلنا يسوع أنه باق معنا حتى النهاية، إلى انقضاء الدهر أو إلى نهاية العالم. وبهالنص يدعو تلاميذه أن يبشروا الأمم وأن يعلموهم وأن يعمدوا باسم الآب والابن والروح القدس. لأول مرة مثل ما ذكرت بينذكروا الأقانيم الثلاثة، الآب والابن والروح القدس، مع بعضهم بنص واضح وصريح، وبيسبق الأقانيم الثلاثة، الآب والابن والروح القدس، كلمة باسم، وكأنه متى
يريد أن يظهر لنا إنه الأقانيم الثلاثة هني واحد. لهالسبب ما قيل بأسماء الآب والابن والروح، إنما باسم الآب والابن والروح القدس، وكأنه الثلاثة هني واحد. وفعليا بالنسبة لنا نحن نؤمن، مثل ما بنقول بقانون الإيمان، نحن نؤمن بإله واحد، آب وابن وروح قدس. هل الله الواحد يلي نحن اكتشفناه من خلال يسوع، يلي لما إجا بقلنا من خلال صلاته الكهنوتية عرفتهم باسمك، إجا تيدلنا على ماهية الله، واكتشفنا أن الله منه فقط واحد، بمعنى إنه هو واحد من جهة، إنما أيضا هو ثلاثة أقانيم: طبيعة وحدة، إرادة وحدة، مشيئة وحدة، محبة وحدة بتربط الثلاثة، إنما يبقى الجوهر واحد، أن الله هو واحد. ونحن نؤمن بأن الله هو واحد وهو ثلاثة بنفس الوقت. كيف؟ أحياناً كتير أشخاص كتار بيجادلونا، نعطي أمثلة شوي بشرية تنقدر نستوعب كيف أن الله هو واحد وثلاثة بنفس الوقت. وهالأمثلة رح نحاول بهالحلقة إن نلقي الضوء عليها. بأول قسم من تأملنا هلأني رح نحكي فعليا عن أول تشبيه، واللي هو الأغلبية بيعطوه، واللي هو الشمس بحد ذاتها. نحنا ما فينا نفصل قرص الشمس اللي هو النار عن الضوء يلي ينبثق من هالقرص، قرص الشمس، ومن الحرارة التي تعطيها الشمس للعالم كله. وعلى هالأساس نحن منقول قرص الشمس هو الله، الضوء هو الابن، ولهالسبب يسوع بيقول أنا نور العالم. ومن ناحية ثالثة الحرارة هي الروح القدس. ونحن منتذكر كيف الأحد الماضي بأحد العنصرة حل الروح القدس على التلاميذ بألسنة من نار. فإذا بحرارة فائقة، هالحرارة اللي منشوفها من الشمس هي مرتبطة بهالشمس، والضوء الذي يخرج من الشمس هو بحد ذاته مرتبط بالشمس. ما فينا نلغي واحد عن الآخر، مجرد ما الشمس موجودة الحرارة موجودة والضوء موجود. ما فينا نقول في شمس، في قرص الشمس بس ما في حرارة، وما فينا نقول الشمس موجودة في حرارة وما فيها ضوء. فإذا الثلاثة مربوطين ببعضهم، ومجرد ما يكون في واحد بيكونوا الثلاثة. ولهالسبب منلاحظ إذا بدنا بعد نستمر بهالتشبيه، إذا كانت الشمس غير موجودة، وهذا اللي بيصير بالليل، منشوف ما بيعود فيه حرارة وما بيعود فيه ضوء، صرنا بالليل، لأنه أساسا الشمس ما عادت موجودة. بالنسبة لنا ما عادت موجودة، إنما هي تبقى وبالمقلب الثاني من الأرض، طالما الأرض هي كروية والشمس هي ثابتة. لهالسبب الله هو ثابت. نحن أحيانا كتير ما منكون عم نشوف فعليا الله بأقانيم الثلاثة. فإذا المشكلة منا بالشمس، إذا كانت هي
نحن ما عم نشوفها، أو نحن صرنا بالمقلب التاني من الأرض، لأنه الشمس عطول هي موجودة وهي سيبتي، والأرض هي يلي برمت ظهرها على الشمس، فما عدنا نحن نشوف الشمس بالوقت بالمقلب التاني من الأرض، هني عم بيشوفوا الشمس وعم بيشوفوا بطبيعة الحال الضوء، وعم بيحسوا بحرارة الشمس. ضوء الشمس يلي بيصدع، وحرارة الشمس يلي هي حقيقة بتعطي لا الأرض الموية، لأنها تنبت كل شيء. ونحن إذا بدنا نعيش دون الشمس، حتى لو كنا بالليل، نحن دايما نشعر بحرارة الشمس، ونأخذ أحيانا كثيرة ضوء الشمس من خلال القمر. لما القمر بيكون بدر، منين عم ياخد ضوء؟ عم ياخد ضوء من الشمس، وهو عم يعكس لنا هالضوء. منحس بالحرارة لأنه حرارة الشمس عطول موجودة. صحيح مش قادرين نشوف الشمس، إنما الشمس موجودة، وعلى هالأساس نحن مدعوين اليوم أن نرى الله بهالأقانيم الثلاثة، الآب والابن والروح القدس. ما عم نحكي لاهوت ولا رح نحكي لاهوت، تنقعد نفصل ما هو دور الآب، ما هو دور الابن، ما هو دور الروح القدس. نحن بهمنا نعرف أن الله هو واحد وهو ثلاثة في آن معا. التشبيه الثاني رح نحاول ناخده بالمرحلة الثانية من تأملنا، إنما خلينا اليوم بهالقسم الأول من تأملنا حقيقة نكتشف إنه حتى الإنسان بحد ذاته هو مكون من جسد، من روح، ومن نفس. إذا طلعت الروح من الجسد بيموت الإنسان، تيكون الإنسان كامل وحقيقي وحي بده يكون مرتبط فيه الجسد بالنفس وبالروح. والله على هالمثال هو إذا بدكم تعتبروا جسد بدكم تعتبروا نفس وبدكم تعتبروا روح. لهالسبب الفرق الوحيد بين الإنسان والله إنه الله الأقانيم الثلاثة، ثلاث أشخاص، آب وابن وروح، إنما بيكونوا مع بعض إله واحد. الحرارة بحد ذاتها هي الله، هي الشمس. الضوء بحد ذاته هو الله، هو الشمس، وقرص الشمس بحد ذاته هو الله. وبالتالي نستطيع أن نكتشف صورة كتير بعيدة من الشمس، حضور الله المثلث الأقانيم في عالم اليوم. الله الخالق هو مثلث الأقانيم، وشيء قادرين نكتشفه فعليا من أول صفحة من الكتاب المقدس. بقلنا في البدء خلق الله السماوات والأرض، وكان روح الرب يرفرف على وجه المياه، وخلق الله الإنسان بكلمة فيه. ونحن منقول عن المسيح، عن يسوع المسيح، أنه الكلمة بحسب إنجيل يوحنا وبداية إنجيل يوحنا. في البدء كان الكلمة، والكلمة كان لدى الله، والكلمة هو الله. فإذن من ناحية الكلمة كان لدى الله، ومن ناحية تانية الكلمة هو الله. الفكرة يلي نحن منقولها، كيف منقول أنه الله هو بحد ذاته الله وابن الله؟ كيف نجمع أن الله هو الله من جهة وهو ابن الله من جهة تانية؟ أنا منقول بنات أفكاري يلي عم تطلع من فكري هي هالكلمة يلي أنا

منقول هو كلمة الله يلي من خلالها الله خلق العالم. قال الله كن فكان. أي شيء على هذه الأرض أراد أن يخلقه الله خلقه بكلمة فيه، بكلمة فمه. على هالأساس نحن منقول إنه هالكلمة هي بنت أو ابن الله. من الناحية البشرية منقول بيي هو إنسان، وأنا أيضا إنسان، بس أيضا أنا ابن الإنسان. أنا ابن بيي وهو إنسان، فأنا ابن الإنسان. وعلى هالأساس نقول الله هو الله وابن الله. ابن الله اللي هو يسوع المسيح هو ابن الله، إنما بنفس الوقت هو الله، لأنه مثل ما الإنسان هو ابن الإنسان وهو بحد ذاته إنسان، وبيه بحد ذاته هو إنسان، هكذا الله. والروح القدس هو الذي يجمع الآب بالابن والابن بالله بفعل المحبة، والذي يجعل الاثنين واحدا. وهذا اللي قالنا إياه، أنا في الآب والآب فيا، أنا والآب واحد. إخوتي الأحبة، نتوقف للحظات تا نسمع ترتيلي من وحي تأملنا اليوم، ومنتابع حديثنا.

أخوتي الأحبة، من بعد ما شفنا بالقسم الأول من تأملنا عن الثلوث الأقدس صورة الشمس المتعددة الأوجه، أو اللي هي مؤلفة من قرص الشمس اللي هو بيرمز لله، من حرارة الشمس اللي هي بترمز للروح القدس، ومن ضوء الشمس يلي هي بترمز للابن الأزلي اللي هو نور العالم. من ناحية تانية اليوم أو هالقسم التاني رح نحكي عن تشبيه آخر ما فينا نفصل عنه، هو بحد ذاته واحد وثلاثة. شو هو؟ الأحرف العربية، وبشدد على الأحرف العربية من الألف للياء. كل حرف من هالأحرف مكون من ثلاث حروف. نحن صحيح منكتب آ بس منلفظها ألف، وبالتالي مألفة من أليف ولام

فاء، وبالتالي الألف مألفة من ثلاث حروف وهي بحد ذاتها حرف واحد. وكذلك الأمر بالنسبة لبقية الأحرف: باء، ب، ألف، همزة، تاء، ثاء، جيم، حاء، خاء، كله ثلاث حروف وبيبقى حرف واحد. ما فينا نقول الباء هو حرف واحد وبس، هو مؤلف الباء من ثلاث حروف. وبرضو منقول عنه ب، الله، الله هو آب وابن وروح، ثلاثتن بكونه الله، بكونه هالحرف يلي مؤلف من ثلاث حروف. وهيدا التشبيه الأكثر مصيب، لأنه ما فينا نفصل الحرف عن الأحرف التي يتكون منها هذا الحرف. شو ما كان منحط حيلا حرف قدامنا باللغة العربية، بقلنا ياء، بقلنا جيم، بقلنا لام، بقلنا نون، كله مكون من ثلاث حروف، وكل حرف بيرجع بيتكون من ثلاث حروف، ويبقى هو حرف واحد. لام، نكتبها لام، لم، له، بس فعليا هي تنلفظ لام. هل معناته انه اللام ما عادت حرف؟ بس فعليا هي ثلاث حروف، لام والألف والميم تتكون حرف اللام. وعلى هالأساس الله، ما فينا نفصل الله عن الآب والابن والروح، لأنه ثلاثتن تيكونوا الله، وما فيهم إلا ما يكونوا ثلاثة، لأنه الحرف بحد ذاته إذا بدنا ناخد الحرف كمثل، ما في إلا ما يكون ثلاث حروف: لام، ميم، نون، هاء، إنما منكتبها هي، ه. إذا كتبنا هي شو منلفظها؟ هاء. وهكذا الله، لما منقول الله نذكر بطبيعة الحال الآب والابن والروح القدس. مثل ما الحرف ما فينا نفصل عنه بقية التسميات يلي بتكون منها هالحرف، كذلك الأمر الله، لما منقول الله بمعنى نحن نلفظ الآب، لما منقول ابن الله نحن نلفظ المسيح يسوع المسيح، ولما منقول الروح نعني به الروح القدس. وعلى هالأساس نحن منقول الثالوث الأقدس، الآب والابن والروح القدس، هم إله واحد لا أكثر ولا أقل. من ناحية تانية أخوتي، في الكنيسة، في المسيحية، الله هو محبة، وأن يكون محبة بده يكون في شخص مقابله يحبه، ولا بيكون عم بيحب حاله، وبالتالي ما بتعود محبة، صارت أنانية، صارت شوفة حال، صار نفسي، أنا ما بحب إلا حالي. فالله مش ممكن إلا ما يكون أكتر من واحد تيبادل هالشخص الآخر هالحب زيته مع شخص أزلي سرمدي على مثاله. لسبب الابن مولود من الآب منذ الدهور، بمجرد ما الله الآب موجود الابن موجود،
وبمجرد ما الاب والابن موجودين هالحب يلي نحن منسميه الروح القدس يربط الاثنين مع بعضهم البعض، فيتكون ثلاثة أشخاص بإله واحد. لهالسبب نحن منقول الله هو عيلي منه واحد تما يكون أناني، ومنه أكتر من ثلاثة مش بحاجة يكون أكتر من ثلاثة، لأنه إذا كانوا اثنين هل الثمرة يلي بتجمع الآب والابن، هالحب يلي بيجمع الآب والابن نحن منسميه الروح القدس. وعلى هالأساس نحن منشوف كيف الله ما في إلا ما يكون ثلاثة، كالشمس يلي ما فينا نفصل الضوء والحرارة عن قرص الشمس، كما إنه الحرف بمجرد ما ننطقه كحي الله حرف ما فينا إلا ما نلفظ ثلاث أحرف بتسميتنا لهذا الحرف أي نوع كان هذا الحرف، إن كان منذ الألف ألف لام في إلى الياء ي ألف همزة ثلاثة بواحد. وعلى هالأساس الله ما في إلا ما يكون ثلاثة بواحد، إذا أردناه حرفا فالحرف شو ما كان هالحرف مكون من ثلاثة حروف، والله شو ما كان مكون من ثلاث أقانيم، ما فينا نقول من ثلاث آلهة لأنه ثلاثتهم هالأقانيم الثلاثة تيكونوا إله واحد، هالأحرف الثلاثة تيكونوا هالحرف الواحد، ألف باء تاء ثاء جيم حاء إلى آخره. إخوتي الأحبة، إن شاء الله حلقتنا اليوم حطتنا قدام صورة واضحة من الثالوث الأقدس، تحت شيت أن أدخل في خصائصية كل أقنوم من الأقانيم الثلاثة، تحشيت أن أدخل في عمق اللاهوت الثالوثي تما ضيعكن أكتر، أعطيتكن مثلين كتير مطابقين إنما بضلن كتير بعيد عن ماهية عن حقيقة الله. وبالتالي بالنسبة لنا الله صحيح هو ثلاثة إنما يبقى واحدا، لسبب ذكر متى بإنجيله بختام إنجيله باسم الآب والابن والروح القدس. ونحن استنادا لكلام الإنجيل نبدأ صلواتنا دايما باسم الآب والابن والروح القدس، ونختم صلواتنا بالمجد للآب والابن والروح القدس إله واحد. بالنسبة لنا الله هو واحد وهو ثلاثة، مش ممكن يكون أكثر من واحد، وما في إلا ما يكون ثلاث أشخاص تيبادلوا هالحب يلي بيجمعهم ثلاثتهم مع بعضهم منذ الأزل وإلى الأبد. الله هو هو أمس واليوم وإلى الأبد، قبل أن يكون هذا الكون كان الله موجودا، وأن يكون موجودا وهو الحب والمحبة ما في إلا ما يبادل هالحب مع شخص قبيله، فوجب أن يكون هناك أكثر من شخص لتكوين هذا الإله، فكان الآب والابن والروح القدس. بختام تأملنا اليوم إخوتي، خلونا نصلي لهالثالوث الأقدس لأنه يعطينا النعمة إنه ننفتح أكثر لمحبته يلي بتجمعه ببعضه البعض واللي بتجمعه بكل شخص بحبه. نحن
مليانين من محبة الثالوث الأقدس، لأنه هو المحبة الكاملة يلي بذلت ذاتها بالابن الوحيد بموته على الصليب ليعطينا الحياة ويعيدنا إلى الطبيعة الإلهية المقدسة، فندخل نحن أيضا في قلب الله لنندمج معه بعد هذه الحياة بحياة لا تزول كلها فرح وسلام وتسبيح للآب والابن والروح القدس.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. بهالصيف رح نفتح لك باب جديد، عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة. أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل 5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10 للوحدة ونص، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلأ وبلش رحلتك الموسيقية.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك، افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666. وأول أوردر

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. بهالصيف رح نفتح لك باب جديد، عنا برامج صيفية مكثفة، حصتين بالأسبوع، برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة له. من الآلات المتنوعة: البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل 5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10 للوحدة ونص، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027، دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: شركة القصراوي التجارية الصناعية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك.

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. بهالصيف رح نفتح لك باب جديد، عنا برامج صيفية مكثفة، حصتين بالأسبوع، برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة له. من الآلات المتنوعة: البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل 5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10 للوحدة ونص، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلأ وبلش رحلتك الموسيقية.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية، لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
4: مع تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان. مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: وأول أوردر

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. بهالصيف رح نفتح لك باب جديد، عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة: البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل 5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10 للوحدة ونص، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلأ وبلش رحلتك الموسيقية.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء جت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3

0: بجهد أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى بهالصيف رح نفتح لك باب جديد. عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة. أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة له. من الآلات المتنوعة البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
2: كونتراباس،
1: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من 10:00 ل1:30، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك المستوصف.